اللهم بدل عذابه نعيما، اللهم يا اللهم اجعلنا ذخرا لهم، اللهم اجعلنا ذخرا لهم بعد موتهم يا رب العالمين، بصلاحنا ودعائنا وصدقاتنا يا رب العالمين. اللهم من كان في هذا الجمع المبارك بارا بوالديه، محبا لوالديه، عطوفا على والديه، اللهم ارحم هذا الجمع بسببه، اللهم ارحم هذا الجمع ببره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زده إلى بره برا، اللهم أحسن إليه كما أحسن إليهما، اللهم أصلح له ذريته وارزقه بر أبنائه وبناته، واملأ يده وقلبه غنى. ومن كان في هذا الجمع عاقا لوالديه، عاقا لوالديه، منشغلا عن والديه، فخيرا على والديه، اللهم لا تعذبه بعقوقه، اللهم لا تعذبه بعقوقه، اللهم عجل توبته، اللهم عجل توبته، اللهم عجل توبته، وأيقظه من غفلته، واجعله بهما بارا رحيما قريبا. إلهنا ومولانا، نسألك لمن لم يبق له من والديه إلا أبا كريما، اللهم ارزقه بره وإكرامه وتقديره وإجلاله برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك

اللهم حنن قلبه عليها وارزقه حبها وإجلالها واجعلها نصب عينيه في ليله ونهاره. اللهم يا حي يا قيوم لا تجعل منا ولا فينا ولا من بيننا ولا من حولنا عاقا لوالديه حتى لا نحرم إجابة الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم اللهم اجمعنا بوالدينا وزوجاتنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأهلينا في الفردوس الأعلى من الجنة نسألك ألا يتخلف منا أحد. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم اللهم اغفر لهذا الجمع المبارك. اللهم حرم أجسادهم على النار. اللهم يا الله نسألك لمن أتى هذا الجمع من قريب أو بعيد اللهم أحل عليه رضوانك فلا تسخط عليه أبدا برحمتك.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اسے ترمذی نے روایت کیا ہے.

0: वेलकम बैक सामीन, एक मतलब फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम हमारे पुलिस सरवाम में। और जैसे कि हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमाए, हमने आपको बताया फर्स्ट लेफ्टिनेंट अली सईद अलमर्री सर्च एंड फॉलो डिपार्टमेंट से वो इस डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा उनसे ये सवाल रहेगा कि इस इदारे का दायरा कार क्या है, इस इदारे के हवाले से वो ज़रा हमें इसकी तारीफ़ बयान करें, इसकी यानी इनकी जो अहम खिदमात हैं, किस तरह के काम ये करते हैं, इसकी वजाहत उनसे तलब करेंगे। سيادة الملازم أول علي السعيد المري نبدأ بالتعريف بالإدارة نفسها يعني أين تقع يعني ما الدور الأساسي الذي تطلع به الإدارة في تطبيق أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم؟
1: يا مرحبا الله يعطيك العافية.
0: بارك الله
1: فيك. إدارة بحث متابعة هي إدارة تابعة لإدارة العامة للجوازات وهي الإدارة المختصة والمنوطة بها تطبيق وتنفيذ أحكام قواعد رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
0: جميل.
1: من أهم اختصاصات إدارة البحث والمتابعة تقوم إدارة البحث والمتابعة بمتابعة مخالفين الأحكام القانون السالف الذكر أعلى والقرار التي منظمة للدخول وخروج الوافدين وضوابط إقامتهم وكفالتهم واتخاذ اللازم حيالهم داخل دولة قطر.
0: يعني أهم الاختصاصات نقدر نقول أنها متعلقة ب دخول وخروج الوافدين بصفة خاصة وضوابط الإقامة.
1: صحيح. كما ذكرت. تحت قانون 21 سنة 2015.
0: جميل جميل جميل. سامني كلام جالس كي فرست لافتنت علي سعيد المري ان کا تعلق سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ سے ہے. انہوں نے ہمیں سلسلے میں بتایا کہ بھائی ان کے جو جنرل ڈائریکٹر آف یعنی سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ ہیں یا سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ یہ دراصل ایک قانون نمبر 21 برائے سال 2025 کے ان حکام اور قواعد پر عمل درآمد سے متعلق ہے ان کی ذمہ داری جو یعنی وافدین یا ایکسپاٹریٹس وافدین کے ملک میں داخلے ملک سے خروج اور ان کے قیام سے متعلق ہیں. اوورال اگر کوئی شخص قطر میں داخل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں ریسیڈنس آپ کو پتا ہے کہ اقامہ وغیرہ اسے ملتا ہے حاصل کرتا ہے تو یا مزید کوئی اگر یہاں آتا ہے تو اس کے قیام سے متعلق جو قانونی معاملہ سامنے آتا ہے اس پورے نظام کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں آپ اس کو آسان زبان میں اس طرح سمجھ لیجیے تو سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ جو ہے نا انہی ریگولیشنز کے خلاف ورزی کرنے والوں کو فالو کرتی ہے اور یعنی ریزیڈنس ایگزٹ انٹری اور اسپانسرشپ سے متعلق قواعد کی خلاف ورزی کی صورت میں مقررہ پروسیجرز کے مطابق ضروری اقدامات کیے جاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے بتایا. قانون رقم 21 21 لسنة 2015 یعنی برائے سال

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا

ليلة وشر ما بعدها. رب أعود بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعود بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني.

أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.